إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله

ورسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله